ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي

شوف الكيلومتر دي كيلومتر دي الصوت شوف داك السيمو من الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد

شفتك السنة في النوم الجمالية بكرة بانجو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معهم باش لقايزين راجع كل واحد.